قرآن ته وګوره میسج سم سم ریډ کړه. ها انعام بھائی زمنت دړی خان نا ماما لور یما دستا ماما لور یما ها ماما لور نه خپکی غو سلامونه میګم.